ردودنا سيابا يسالونا من تندلين أولتاين نانا نجيني كي سركم من ينتو سمين سابوت دانغان نوما أمينو بكالات برينا إناك تاين جانا نو بكالات بريكا إناك أنغسيني كوتين برو أو أرى نمبانو كالوفاي جا نان كم كم سيسالا Kamati ngayinu ansale ori kiri tubuh di kuburutnu inakka.